أعلم أنه مرتب من العلم والحال والعمل، فالعلم فيه كالشجر والحال كالأغصان والعمال كالثمار. Artinya ketahui olehmu bahwasanya sabar itu tersusun daripada tiga perkara. Sabar itu dia tersusun daripada tiga perkara. Pertama, ilmu.

اللهم آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى وتلقوا والركب أسفل منكم.

0: يوم القرآن يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya neknya dan adik Saleha di Matai sudah bergabung pertama sekali. Ya di belakang. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Ustaz.
1: Ya silakan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم

القدس والروح أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا

0: الفور قاني يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والزكب أسفل منكم.
1: Ibu Nani. Ibu Nani.
0: Ya, ya.
1: Itu kuswa, kemudian warakbu.
0: Kuswa.
1: Ya, kuswa. Kuswanya ya. Panjang.
0: Ya, ya. Nah,
1: dari wahum bil udwati.
0: Ya, wahum bil udwati al kuswa.

0: أنتم بالعفوة الدنيا وهم بالعفوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليحرك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Nurjannah di Wulakering. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Iya, Muhammad Radib. Oh, Pak dengan Yudi. Pak Yuli.
2: Ya, Pak Yuli ini dengan siapa pun
1: Iya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عدوات القصوى. وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. ولكن ليقضي الله أمرا
1: ولكن

0: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. وهم بالعدوة القصوى
1: والركب
0: أسفل منكم.
1: أسفل من apa panjang lainnya.
0: والركب أسفل منكم ولو توعدتم لا اختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمر كان

إنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم

0: يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.
1: Pak Ibnu, ya, itu si ada ngaji lagi?
0: Ada, udah tidur kan?
1: Oh, tidur nanti. Coba ditidur siang dulu.
0: Oh iya, iya.
1: Datang ya, ya. Siang.
0: Iya, iya.
1: Iya, iya.
0: Ya, terima kasih Ustaz ya.
1: Sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Ibnu Saleh di Sigli. Ya, setelah Pak Ibnu Saleh, silakan masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Silakan dengan 0651443336. 0651443336. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaznya ada dua orang lagi ya.
1: Oh iya, dengan Ibu Rasna.
2: Bismillahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى

أنزلنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم

0: القدرة القصوى وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa istilahnya? Ibu Madinah?
2: Ini Ibu Mardiana.
1: Oh ya, sekarang Ibu Mardiana ya.
2: Ya.
1: Ya, silakan Ibu Mardiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.